0: حالتها؟
1: قلق عدل غمخت
0: قافلة
1: في ثوانا فاخو
0: يا بزبورة
1: وكلا هنزي موقوي
0: كبيرا غم هاي قبا يا جمع دالي
1: أصلا ترى حوزيتي
0: أمين
1: هنا وتبقى فيسا فيسا غم غم غابي لمنا كيو غم منو كوريانا كوريانا كيري إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
0: Oh, Zbuda, Zbuda.
1: Yeah.
0: Oh.
1: How did I give business affair again? I sure want to cook when I answer. Who's he getting? Can I get a good one? Can I get a good one? Can I get a good one? Can I get a good one? Can I get a good one?